0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حمشت سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل
3: أهلا بكم مستمعين الأعزاء تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف وتستمر معكم حتى الثامنة مستمعين الأعزاء في برنامج اليوم نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار وبعد الأخبار أيضا لدينا لقاء مع الأستاذ الأمين عبد الله عبر الهاتف بمناسبة الاحتفال للخريجين لعام 2025-26
4: نعم
3: وأيضا لدينا لقاء سريع أو لقاء عابر أجرته إذاعة صوت إريتريا الأسبوع الماضي أو يوم الجمعة مع وزيرة التنمية والتعمير والمساواة المرة أحمد عندها مسؤوليات كبيرة
4: كذا مسؤولية نعم
3: فكانت فرصة طبعا هي كانت أتت لزيارة محطة إذاعة 3CR
4: نعم
3: المحطة الرئيسية يوم الجمعة الماضي وهي كما قلنا وزيرة لحوالي 3 مناصب في وزارة في حكومة ولاية فيكتوريا
4: نعم حاليا وزيرة المساواة عفوا المساواة موجودة
3: المساواة وأيضا التعدين و اللي هو التعمير
4: نعم
3: وكالة التعديم والتعمير
4: وكالة وزيرة للطوارئ طبعا الحالة الطوارئ هي اللي نتحدث عن الوزيرة طبعا فيكي وورد
3: نعم
4: فيكي وورد
3: وهي طبعا تمثل منطقة إلتم ومن حزب العمال الحاكم حاليا في ولاية فيكتوريا فكانت فرصة أستاذ أحمد التقت بإدارة محطة 3CR وأيضا التقت بالعاملين وبعض المتطوعين من مختلف الأقسام
4: نعم.
3: ومن ضمنه طبعا القسم الإريتريكان حاضر ويعني إن شاء الله قريبا حتدعم الإذاعة الرئيسية لتحسين الأدوات وأيضا تحسين
4: يمكن تجديد نعم تجديد الاستديوهات
3: حاجات بسيطة جدا الاستديوهات وكذا فوعدت بذلك ونتوقع إن شاء الله يعني إذاعة 3CR يعني حنشاهد إن شاء الله تحسينات في الاستديوهات وأيضا حتى في المبنى نفسه حيكون في تغيير في اللي هي البيبان
4: نعم المبنى
3: ليس المبنى كله لكن حيكون في زي ما تقول ترميمات
4: إصلاحات نعم
3: زي ما شايف طبعا
4: نتحدث عن مبنى قديم طبعا قديم فوق ال 50 سنة
3: فوق ال 50 سنة نعم. وكما ترى حوالين المبنى كله يعني مباني حديثة مباني تجارية حديثة
4: متاخمة للسيتي يعني منطقة السيتي العامرة طبعا
3: بس للمعلومة يعني أيضا هذا المبنى كان حيكون بنفس المستوى لكن كما نعلم إذاعة 3CR هي إذاعة مستقلة تماما من أي جهة وفي نفس الوقت اللي هي ما هي زي الإذاعات التجارية؟
4: نعم عرضوا عليها قبل كده
3: طبعا طبعا يشتروا المكان ويشتروا ويحسنوا ويحضروا دورين وثلاثة لكن هم رفضوا ولا زالوا متمسكين. الشيء اللي عجبني في لقاء الوزير أحمد يعني الإدارة بكل فخر كان بيقولوا نحن نمتلك هذا المكان الجاليات الإسلامية.
4: نعم وهذا رصيد هذا رأس مال كبير بالتأكيد في هذه المنطقة نتحدث عن ملايين نحن دلوقتي. نعم
3: صحيح. فحتى الإدارة يعني ليس طلبا لكن ورت الحاجات الناقصة اللي هي الحاجات الشورتج اللي موجودة والمطلوب إصلاحات يعني ما طلبت مثلا اللي هو عشان يكون مبنى كالمبنى التجاري اللي له عايد.
4: نعم.
3: لأنه هذه الإذاعة كما هو معلوم يعني 50 سنة اللي فاتوا أحمد كل العمل هنا يمشي بمستغلين يعني ناس متطوعين عفوا.
4: نعم
3: نعم.
4: إذن جميل جدا. إذن يمكن نبدأ بهذا الخبر بالضبط يعني حيث زارت مستمعينا الأكارم زارت الوزيرة في فيكتوريا في حكومة فيكتوريا فيكي وود إذاعة سري سي آر يوم الجمعة الماضية وتوقفت على مرافق الإذاعة واستمعت على شرح مفصل من إدارة سري سي آر عن رسالة الإذاعة وأقسامها وكيف أنها تعد ركنا أساسيا في الإعلام الإسني بأستراليا خاصة أنها واحدة من أقدم الإذاعات التعددية على القارة ويبث خلالها أسبوعيا برامج متنوعة بلغات عديدة بعدها يوجد على الهواء لأكثر من ربع قرن كما هو حال إذاعة صوت إريتريا وحضر الزميل برهان إسماعيل جابر من صوت إريتريا زيارة الوزيرة للإذاعة وأجرى معها على هامش الزيارة لقاء سريعا عرف فيه عن إذاعة الصوت الإريتري ووجه إليها عدة أسئلة عن أهمية الإعلام غير الناطق باللغة الإنجليزية في أستراليا وماذا تقدم حكومة أولاد فيكتوريا لهذا الإعلام ووسائله المختلفة وعن خارطة المرأة في الإعلام الأسترالي العام وغيره من الأسئلة. إذن الزميل برهان تحضرت طبعا كما قلنا هذه الزيارة لا أدري إذا كانت المادة جاهزة بإمكاننا أن نذيع اللقاء السريع اللي أجريته معها يمكن بصوتها مستمعينا كارثنا طبعا نتحدث عن وزيرة المواساة الوزيرة في حكومة ولاد فيكتوريا فيكي وور وهي من منطقة إلسم كما قلنا وكانت زارت طبعا الاستوديو الرئيسي لإذاعة سري سي آر يوم الجمعة يوم الجمعة الماضية وزارت طبعا المرافق والاستديوهات بتاع الاذاعه واوعدت ايضا بدعم الاذاعه كما قال الزميل برهان وكان الاذاعه الصوتيه يمكن الوحيده التي اجرت معها لقاء سريع على هامش هذه الزياره.
3: نعم احمد لانه الزياره كانت كلها ساعه يعني ويمكن
4: ساعه وكان في يوم عمل طبعا
3: نعم واستغرقت يمكن 40 دقيقه كانت في التجوال
4: نعم
3: للاستديوهات وايضا لل التحدث مع إدارة الإذاعة
4: نعم.
3: فنحن حاولنا نستفيد من وجودها ويمكن نحن الإذاعة الوحيدة اللي لقينا فرصة أيضا لدقائق بسيطة عشان نسأل بعض الأسئلة وأيضا في للمستقبل

0: هناك كانت وزير الخدمات الطوارئ والتعافي من الكوارث سابقا، وحاليا تشغل وزير المساواة في حكومة ولاية فيكتوريا. وكانت سجلت طبعا زيارة لاستوديو إذاعة سري سي آر يوم الجمعة، والزميل برهان إسماعيل من صوت إريتريا كان حاضرا ووجه إليها طبعا الأسئلة التي أستمعنا إليها. الزميل برهان طبعا هي بتهني طبعا إذاعة صوت إريتريا بمرور 25 ربع قرن، بمرور 25 سنة على وجودنا على الهواء بشكل مباشر طبعا كل يوم الاثنين، ومن زمان طبعا كنا بدينا من يوم الاربعاء ويوم السبت ايضا.
1: نعم.
0: وتهنينا، اذا احنا انا لاحظت ان احنا نصف عمر الاذاعه، يعني اذا كان الاذاعه بتحتفل ب 50 احنا هنحتفل ب
1: 25
0: يعني. نعم.
1: وهي فعلا احمد يمكن اللقاء كان سريع زي ما قلنا، واستمعنا للردود على الخطوط العريضه، لكن في دردشتنا الجانبيه يعني يمكن أكثر
0: أدتنا
1: وقت يعني أدتنا وقت كثير عشان نتحدث في أشياء كثيرة، مثلا عدد المتطوعين المروا بالإذاعة، إناس على شباب على رجال على
0: هي
1: نساء.
0: نفسها كانت متطوعة وعملت
1: سنة 89 كانت متطوعة
0: كان في هنا
1: إذاعة سري سي آر.
0: نعم.
1: فمن النوتس اللي أخذته يعني كانت مركزة فعلا في البرنامج الإريتري، لأنه شافت الزمن أول ساعة ونص مقارنة مع
0: الأقسام
1: الثانية اللي موجودة. نعم. ساعة وربع ساعة في نفس الوقت،
0: يعني
1: الزمن قضته يعني العمر اللي هو 25 عام، وكما سمعنا قالت
0: يعني
1: تحتفل ب 50 وانتم ب 25.
0: نعم.
1: فهذا احمد طبعا هو فخر للجاليه الاريتريه، ورحبت ايضا بالدعوه كما سمعناها بانه حتحضر ان شاء الله الاحتفال ال 25.
0: نعم. 25 وال 50 ايضا
1: لذا وال 50 ايضا. نعم.
0: نعم. ولا حيتم طبعا في جولاي،
1: في جولاي
0: الرابع حيكون في الكولمو تاون هول هنا في
1: هودل ستريت.
0: هودل ستريت بالضبط. نعم.
1: وبهذه المناسبه ندعو الجميع،
0: دعوه عامه يعني، يفضل اعضاء الجاليه الكريمه لو حضروا كلهم،
1: يا ريت
0: يعني. لانه الصوت الاريتري زي ما قلنا صوت دائم ومستمر في هذه الاذاعه، واحد الوجوه البارده يمكن هذا الصوت في اقسام هذه الاذاعه.
1: وهم في هذا العام احمد الاذاعه متوقعه من حضور يعني حضور لا باس به من الجاليه الاريتري.
0: نعم.
1: وحتى حيكون في قسم الإريتري حيكون واضح وبارز في.
0: نعم.
1: هذا الاحتفال
0: يكون ترابيزة خاصة أو.
1: نعم.
0: أو ركن.
1: نعم.
0: أو ركن خاص به طبعا،
1: الحضور والزيارة
0: يتم عرضها. نعم.
1: نعم. الحضور والزيارة أعتقد حيكون مشجع وده.
0: نعم.
1: حيورى أيضا قوة. نعم.
0: هناك أيضا علاقة خاصة، لأن إحنا إذاعة صوت إريتريا يمكن بنينا علاقة خاصة مع الإدارة الرئيسية من خلال حضورهم أيضا لمناسبات الإريتريا.
1: نعم. في الإفطار، في عيد الاستقلال وكذا. نعم. ودائما. نعم. هم حاضرين فعلا.
0: نعم. حضروا يعني كذا مناسبة للإريتريا للجاليه الاريتريه
1: دائما،
0: في بعد خاص في هذه المساله. نعم.
1: في كل مناسبه اريتريه دعوه تتقدم لاذاعه سري سي ار، يعني دائما بتاتي هي المسؤوله الاولى في الاذاعه بتحضر.
0: نعم.
1: ومن الشيء الملاحظ احمد هذا العام في افطار الجاليه يمكن ميج هي اللي طلعت اخر واحده من القاعه، يعني كانت قاعده الغير
0: ميج دي هذه المدير
1: العام للاذاعه.
0: نعم.
1: فهذا الاهتمام لم يأتي من فراغ، وجدوا هناك ترحاب من الجالية الإريترية، ودائما يرتاحوا عندما يكونوا ضيوف للجالية الإريترية، كما ترى دائما بيتقاسموا الوقت، لا المرة الفاتت انتم مشيتوا، المرة ده احنا مش نحن
0: نجيكم. نعم.
1: فده بيوري فعلا هم شايفين في جهد مبذول، وشايفين الجالية فعلا وقاعدين يحضروا مناسباتها.
0: حتى من الأشياء الجميلة هم لما يجوا، أنا أتذكر لما جاتنا إدارة الجالية هنا وعملنا معها لقاء، بعد ذاك يسألوا كمان من الإدارة
1: طبعاً،
0: وطلبوا من الإدارة لو يجوا هنا يا ريت ويعملوا معانا.
1: صحيح.
0: يعني معجبين أيضاً بفصاحة يمكن إدارة الجالية وخطابها وكذا.
1: وحتى الشباب اللي قاعدين نعمل معهم مثلاً لقاءات مختلفة.
0: نعم.
1: أحمد.
0: نعم.
1: يعني القسم المراقبة مش من المراقبة نحن قاعدين نعمل إيش، لكن المسؤول من الأقسام كلها بيستمع بالمناسبة، سواء كان عربي أو تجرينيا وكذا زي ما أنت شايف.
0: أكيد أكيد. يعني.
1: وبالمرات أيضا قاعدين يستعينوا بينا.
0: في ناس يستمعوا من خلفنا، في ناس يستفيدوا، قاعدين يستفيدوا من تجاربنا أيضا ومن معلوماتنا ومن
1: بالزبط.
0: يعني اطلاعنا على هذه المنطقة
1: يعني أفريقيا. هذا التفوق أحمد.
0: نعم.
1: أو هذا الدرجة اللي واصلين إن شاء الله الناس تستمر، وتقريبا نحن خلاص مرينا من
0: نعم
1: فترة اللي هي عدم الاستمرارية ما راح يكون موجود.
0: يمكن تجاوزنا العقبات الأولى والتحديات الأولى بالتأكيد. قاعد نتكلم من كل الناس اللي مروا بالإزاعة، قاعد نتكلم عن ربع قرن طبعا. أعتقد فترة كافية لبناء كل ما تتخيله وما لا تتخيله. نعم
1: نعم. وبهذه المناسبة نحب نذكر المستمعين بأنه الدعم السنوي للإزاعة سوف يبدأ في 9 يونيو القادم.
0: نعم.
1: لكن إن شاء الله سوف نرسل رسائل نحن كالعادة بفترة من الزمن لكي نتمكن في دفع المبلغ المطلوب في وقته، يعني في نفس اليوم إن شاء الله.
0: نعم.
1: وستعلن أسماء المتبرعين في 15 من يونيو في البرنامج الإلكتري من الساعة 6:30 حتى 8:00.
0: هذا اليوم
1: سيكون مخصص
0: لجمع التبرعات،
1: جمع التبرعات وأيضا إعلان ما جمع وإعلان أسماء المتبرعين والمداخلات من الناس إن شاء الله.
0: جميل جدا. مستمعينا الأكارم، إذن في أخبارنا الأخرى، وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى أب قتل طفليه في كالغاري بكندا، وعثر على جثتي طفلين البالغ عمرهما 5 سنوات و3 سنوات داخل سيارة في شمال كالغاري يوم الخميس الماضية. ومسل المتهم البالغ من العمر 37 عاما أمام محكمة مدينة كالغاري صباح الجمعة، وكانت الشرطة استدعيت إلى منزل العائلة 4 مرات على الأقل بسبب خلافات بينهما. وكانت الزوجة أبلغت الشرطة بعد أن تأخر الوالد في عادة الأبناء إليها مساء الأربعاء، ولم يستجب الأب لنداءات الشرطة، لكنه صباح الخميس أبلغ بنفسه الشرطة بقتل ابنيه ثم سلم نفسه. وتجمع أبناء الجالية الإريترية المصدومة في كالغاري أمام كنيسة العائلة للتعبير عن حزنهم وتقديم الدعم المعنوي لوالدة الضحايا. وقال الأب غيتو منقشة أحد سكان المدينة لشبكة CBC إن مقتل الأطفال قد صدم المجتمع المحلي. وطلبت المحكمة الكندية عدم الكشف عن أسماء الوالد المتهم والضحايا لوسائل الإعلام. مستمعينا الأكارم، أيضا نقرأ لحضراتكم هذا البيان الصحفي الصادر في 30 أبريل 2026 من منظمات إريترية مناصرة للعدالة، تشكل فريق عمل موحد لمكافحة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإريتري. 3 مايو 2026 فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري أعلن الائتلاف من المنظمات الإريترية المناضلة من أجل العدالة رسميا عن تأسيس فريق عمل لمواجهة القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وسيعمل هذا الفريق الموحد الذي يحمل اسم فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري على تنسيق وتوحيد الجهود للمواجهة والتصدي للحملة المتصاعدة من أنشطة القمع العابر للحدود التي ينفذها النظام الإريتري ووكلائه ضد النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر. جاء تأسيس هذا الجهد المنسق بعد أشهر من المشاورات والنقاشات المستمرة حول كيفية مواجهة الأنشطة المتزايدة للنظام الإريتري وممارساته الراسخة في القمع العابر للحدود، والتي تستهدف النشطاء الإريتريين في الشتات، وهذه الأنشطة التي تصدر بتوجيهات من أسمرة يتم تنسيقها عبر سفارات النظام في الخارج، وتنفذ من خلال شبكة راسخة تضم كيانات سياسية ومجتمعية ودينية، إضافة إلى مروجي الدعاية عبر الوسائل الرقمية والذين ينظمون جماعات تحت مسمى والذين ينظمون جماعيا تحت مسمى الجبهة الرابعة أو 4G. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود التي اعتمدها نظام الجبهة الشعبية حملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت والمراقبة والتحرش والإكراه والترهيب والعزل الاجتماعي والاعتداء والاختطاف والتسميم والاقتيال والهجمات السبرانية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية في الدول المضيفة والضغط على أسر النشطاء داخل إريتريا. وقد تم الاعتراف بهذه الممارسات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وهيئات دولية أخرى باعتبارها أنماطا من القمع العابر للحدود. المهام الرئيسية لفريق العمل تشمل على الآتي: حماية النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر من تهديدات النظام الإريتري، دعم جهود الدفاع القانوني للنشطاء الإريتريين المستهدفين بدعاوى قضائية من قبل عناصر النظام في المهجر، جمع المعلومات حول الأنشطة غير القانونية الخفية العابرة الحدود التي ينفذها نظام الجبهة الشعبية وتنتهي قوانين الدول المضيفة، كشف شبكات النظام وعناصره الذين يعملون تحت غطاء اجتماعي أو ديني أو غيره والإبلاغ عنهم فورا، تنسيق جهود المناصرة الدولية مع المؤسسات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، تعزيز القدرة الجماعية العالمية للحركات الإريترية المناصرة للعدالة في هزيمة أنشطة النظام المتعلقة بالقمع العابر للحدود. تمثل هذه الخطوة التاريخية المرة الأولى التي تشكل فيها المنظمات الإريترية الكبرى المؤيدة للعدالة هيئة عملياتية منسقة ومخصصة تحديدا لمواجهة القمع العابر للحدود. وتعد هذه فرصة كبيرة لتوحيد جهود جميع المجتمعات الإريترية في الشتات للوقوف صفا واحدا لحماية حقوقهم وهزيمة ممارسات النظام القمعي وغير القانوني. سيبدأ فريق العمل عمله فورا وفق مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية، كما يعرب عن تقدير والامتنان لمنظمة بياته يأكل USA على جهودها الدؤوبة التي أدت إلى تشكيل هذا الفريق. ويضم فريق العمل ممثلين من المنظمات الإريترية التالية المناصرة للعدالة مع التشجيع المزيد من الجهات المؤيدة للعدالة على الانضمام: أولا المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ثانيا القوى السياسية الإريترية، ثالثا الائتلاف الإريتري للتغيير الديمقراطي، رابعا منظمة الوحدة الإريترية، خامسا الحركة الإريترية العالمية يأكل. إذن مستمعين الأكارم، كانت تلك المنظمات طبعا اتفقت على محاربة أنشطة النظام في دول المهجر وأصدرت بيان تعلن فيه عن انطلاق عملها. والزميل برهان كما نلاحظ من ضمنها طبعا وعلى رأسها موجود المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وهو طبعا أكبر مظلة إريترية معارضة للنظام الإريتري. نتمنى لهم التوفيق. فعلا الأنشطة يعني هي أنشطة يعني محرمة قانونيا وخطيرة طبعا. حتى في أستراليا المخابرات الأجنبية دائما مراقبة وقاعد تقوم بأدوار، والحكومة الأسترالية دائما مراقبة وفاتها عيون على هذه المسألة.
1: نعم. فأحمد، لدينا إعلان بالنسبة لحجاج هذا العام إلى بيت الله الحرام، وكل من ناوي إن شاء الله ربنا يتقبل الحج.
0: هنالك آمين إن شاء الله
1: أشياء وزي ما تقول خطوات.
0: نعم.
1: ونستمع إلى الإعلان.
2: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: A3CR supporter.
1: كان ذلك أستاذ أحمد طبعا إعلام مهم جدا، ونتمنى الناس تتبع الخطوات التي سمعناها في الإعلان.
0: نعم.
1: فحجا مبرورا مقدما إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والحج طبعا العيد تقريبا واقع من 26/5، وبالتالي نحن نتحدث عن أسابيع قليلة، يعني الوقوف تقريبا حيكون يوم 25/5.
1: نعم.
0: واليوم يوم نحن يوم 4.
1: يوم 4.
0: يعني
1: نعم.
0: باقي حوالي 21 يوم.
1: 3 أسابيع.
0: بالضبط.
1: نعم. نعم. أيضا لدينا إعلان هام آخر أحمد، وهو حيكون على مستوى الوطن، على مستوى
0: نعم.
1: أستراليا.
0: نعم.
1: وما يخص موضوع الـ NIS هذا
0: ومحتل طبعا على هذه الأيام طبعا، هو
1: نعم هو
0: حديث الإعلام وحديث السياسيين.
1: نعم. حديث السياسيين وأيضا حديث أصحاب هذه المؤسسات.
0: نعم.
1: أيضا
0: نعم.
1: فهنالك وقفة على مستوى أستراليا زي ما قلنا. Protect our NIS Alliance حيكون في Saturday 9th May اللي هو يوم السبت القادم.
0: Saturday. نعم.
1: نعم. National Day of Action مسمين طبعا حراك يوم
0: وطني، الحراك الوطني.
1: نعم. To protect our NDIS. Cats harm people, disabled people deserve dignity. On Sydney، المكان في سيدني حيكون في غاديغالا كانتري تاون هول الساعة 2 بعد الظهر. ملبورن نارمانا ستيت لايبراري 1 PM.
0: نعم.
1: في بريسبان حيكون في ماغان ديجيني مانيجين كينج جورج سكوير 2 PM. فالدعوة عامة للجميع، والناس اللي ما يقدروا يحضروا في المكان يمكنهم الاستماع تيون at 1 PM this Saturday for a 3CR live outside broadcast from the rally. حيكون في نقل حي،
0: نقل مباشر من مباشر. من المظاهرات. نعم. نفسها والوقفة.
1: فأي إنسان إن لم يستطع الحضور مثلا تواجده في المكان.
0: نعم.
1: هنالك وسيلة الاستماع إلى ما يحدث في المكان عبر الاستماع
0: الى الكلمات كلها حتنقل لكل الشعارات والهتافات.
1: نعم. بعد الساعه 1 مساء، وكما قلنا المكان حيكون في ستيت لايبراري. واعتقد احمد هذا الموضوع يحتاج الى مسانده. وأهميته باين في الإعلام بأنه هو ليس هو فيكتوريا أو مدينة معينة أو زي ما تقول ستيت معين.
0: نعم.
1: لكن بهم
0: برنامج وطني، وطبعا
1: برنامج وطني كبير.
0: نعم.
1: وله تأثير كبير طبعا بالنسبة للناس أصحاب
0: المتضررين فعلا، الناس
1: أصحاب الاحتياجات الخاصة.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني له تأثير كبير. وإن شاء الله نحن أيضا في الجالية أعتقد عندنا ناس يعني في مثل أكيد هذه المشاريع.
0: أكيد. نعم أكيد.
1: فإذا في يمكن
0: سواء كان مستفيدين أو سواء كان عاملين في
1: عاملين
0: نفس
1: أيضا
0: البرنامج. نعم.
1: فإن شاء الله نشوف من الأخوة العاملين أيضا لكي نعرف منهم إيه هي مثلاً التأثيرات التي تحدث مع التغييرات التي
0: يا ريت. ونحن نوجه نداءنا زميل بران، أي واحد شغال في هذا الـ NDS يا ريت من الجالية الإريترية يخبرونا أو يتقدموا أنفسهم إذا عاوزين أي مقابلة، عاوزين ينورونا مثلاً بأي معلومات، ونحن مستعدين. نعم. نجري اللقاء نستفيد.
1: والإعلان ده طبعاً كأهميته للجميع، يمكن أنا بقول نداء يكون للناس العاملين في هذا المجال، لأنهم يعرفوا أهميته ويعرفوا ما نوع. نعم. الخدمات التي تقدم لذو ال.
0: نعم. وحتى يعرف حتى يعرف سلبياتها. الحكومة قاعدة تقول طبعا فرافقته العديد من السلبيات.
1: نعم.
0: وبقى يعني مكلف جدا بقى الحكومة طبعا. نعم. فوق 50 مليار تقريبا في السنة، هذا برنامج ضخم جدا يعني.
1: مليارات
0: الحكومة يمكن طبعا. فجأة يعني التفتت وعاوز، لكن طبعا في انتقاد الوقت للحكومة قاعد يقول هي صح التفتت، لكن قاعد شنو قاعد تحارب بطريقة غير صحيحة، وقاعد يتضرروا من الناس
1: المحتاجين حقا
0: اللي فعلا الضرر وصلهم يعني. نعم. كذا المظاهرات دي قائمه لهذه المساله
1: بالضبط
0: يعني. الحكومه الشعب ما اكيد لو في مساله تنظيم مساله تدقيق وكذا مرحب بها، الناس بترحب بها، لكن شنو بشرط ما تلامس الناس المتضررين فعلا وذوي الاحتياجات الخاصه.
1: نعم.
0: والبرنامج ده زي ما نعرفه برنامج انسان، هو كمان في النهايه في طابع انساني.
1: وبعدين. نعم. المستفيدين من هذا المجال احمد هم ذو الاحتياجات الخاصه،
0: احنا قاعد نتكلم
1: اعداد بملايين
0: خاصه. نعم.
1: بملايين. نعم. ليسوا هم 100 او 200 شخص. لكن كما قلت الحكومه طبعا عندما تجد هنالك اشياء غير واضحه.
0: نعم.
1: زي ما يقولوا الشرب
0: يعم يعني.
1: هذه المشكله.
0: نعم.
1: طيب ممكن توقف مع هذه الأغنية، وبعد ذلك أستاذ أحمد لدينا اتصال
0: مع مدير مدرسة عواتي. نعم. أستاذ الأمين عبد الله إدريس، وتكريم مدرسة عواتي طبعا السنة 16 على التوالي، فعاوزين نتوقف معه على جائزة عواتي لهذا العام. فأبقوا معنا مستمعينا الأكارم ونستمع سويا إلى هذه الأغنية عاليا.

0: مستمعينا الأكارم، تتشرف إدارة مدرسة عواتي بملبرم بدعوتكم لحضور حفل جائزة عواتي السنوي 16. انضموا إلينا الاحتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي الثانوية العامة الVCE والجامعات، ونشاركم هذه المناسبة الخاصة مع عائلاتهم ومجتمعنا الكريم. كما يتيح هذا الحدث السنوي فرصة لتقدير المساهمات الغيمة لمتطوعيننا الذين يواصلون عطائهم والتزامهم في خدمة مجتمعنا. فقرات البرنامج ستكون على التالي: كلمات ملهمة وعروض ثقافية وتقديم الجوائز وعشاء خفيف. الزمان السبت القادم 9 مايو الجاري 2026 من 6 إلى 9 مساء، والعنوان 109 يونيون رود أسكوت بيل. يسرنا في الدقائق القادمة أن نلتقي أو نجي لقاء سريع مع الأستاذ الأمين عبد الأدريس مدير مدرسة عواتي، هذه المدرسة التي صمدت وحيت هذا البرنامج ل 16 عاما متواصل. أستاذ الأمين مساك الله بالخير.
1: الله يبارك فيك أستاذ أحمد، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك. أولا نبارك لكم طبعا هذا الاستمرار والإرادة الواضحة في تكريم الأبناء والعوائل في أهم مفصل من مفاصل الحياة. من أين تستمدون هذه العزيمة أستاذ الأمين؟
1: والله يا أخي من نضالات شعبنا بصراحة، يعني آبائنا هم يعني طبعا الإلهام، هو من الناس اللي قاد هذه الثورة، بدأ هذه الثورة، وعواتي يمكن رمز هذه الثورة، الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. يعني الناس بدأت وواصلت هذا المشوار حتى بعد 30 سنة شفنا الإنجاز يعني، ونحن برضو إن شاء الله يعني نتمنى أنه هذا الصرح يواصل يعني.
0: جميل جدا، نحن يعني شهود على هذا الحدث اللي 16 عاما على التوالي. اذا كيف تقول او نتحدث عن فقرات هذا العام، وهل من اختلاف يمكن عن سابقاتها؟
1: والله يا اخي ما فيش اختلاف جديد، ولكن هناك برضه ممكن احنا في فقره الحين، يمكن السنه اللي فاتت يمكن او كذا، بدانا برضه نكرم الناس اللي هم في السيفيك يعني، اللي هم الناس اللي قد يعني قد يبرزوا في جوانب مثلا انسانيه، أو مثلا زي ما يقولوا انتربرينير، ناس مثلا يقوم بحاجات كده يرفعوا اسمنا كإريتريين في هذا البلد بشكل أو الآخر. ويمكن السنة اللي فاتت السيفيك أورد أخذها كان صلاح يعقوب، اللي هو عندما قدم خدمة وهو سايق تاكسي يعني لواحد من الأستراليين يعني، وكتب عنه في المقال، يمكن تعرف يكون قريته يمكن احتمال المقال.
0: نعم.
1: فحاجة زي كده برضو احنا الفقرة هذه الحين واصلين عليها، نبحث عن ناس انه فعلا يرفعوا اسمنا كإريتريين وكذا بشكل او اخر يعني في هذا الجانب، حتى نعكسه برضو للناس اللي حضروا، لانه دائما نحن نحاول نجيب برلمانيين ونجيب ناس مثلا من المين ستريم يعني، عشان وهم يعكسوها هذه الصوره بصراحه يعني. وحتى اتذكر قبل كده ممكن داني اللي هو ممثل البرلمان الليبر بارتي في اسندن،
0: نعم،
1: تكلم عن الحفله، مشى هناك وتكلم عن الحفله يعني،
0: نعم، في البرلمان القى كلمه، في البرلمان الفكتوري. نعم
1: نعم نعم، القى كلمه وقال انه مثلا على المدرسه، وبالتالي عن الإرتريين بشكل عام، عندما الناس عشان كده الناس تتكلم، ما هي المدرسه بقدر ما هي احنا كإرتريين، عطاء الإرتريين والصورة اللي عاوزين نوصلها نحن المجتمع الأسترالي المينستريم، نحن صح جينا كلاجئين وجينا كذا، ولكن أيضا عندنا خريجين في مجالات مختلفة، ناس قاعد يبرزوا في مجالات، قاعدين يبدعوا، عشان كده حتى احنا برضو نحاول نجيب ناس مثلا برز. السنة الفاتت مثلا كان الباشمهندس محمد، كان موجود محمد سمرة،
0: نعم،
1: تذكر اللي هو محمد عبد سمرة، اللي هو مهندس شغال في السيتي لينك، شغال في المشروع الكبير ده بتاعت القطارات اللي قاعدين بتاع دي يعني، زي ما تقول يعني
0: التنل. نعم
1: ايوه التنل بتاع، شغال هناك يعني، وطبعا حتى يمكن صوره تكون لاحظتها في بعض البوستات، في صور حقه يعني. فحاجة زي كده، فاحنا نحاول نجيب برضه زي كده نوري الناس مثلا. والسنة دي برضو في مفاجأة بصراحة يعني، خليها لوقتها إن شاء الله، في مفاجأة من الناس اللي فعلا يعتبروا يمكن الناس ما تسمع عنهم وكذا، غير همبل يعني زي ما يقولوا، متواضعين يعني إن شاء الله، وحاجة زي كذا يعني. فدائما نحن نبحث عن شيء يحاول نوصل رسالة لشبابنا، أول حاجة نشجع أولادنا يجيبوا أبنائهم في الحفل هذه، وزي ما ملاحظ دائما نحن نشجع أولياء الأمور يجيبوا أولادهم، لأنه حيشوفوا مثلا طلاب خريجين، حيشوفوا يعني ناس مثلا برزوا في مجالات يعني حتى مختلفة، وهذه الرسالة عاوزين نحن نوصلها لهم يعني.
0: نعم.
1: هذه الرسالة يعني
0: القدوة، القدوة المحفزة يعني واحدة من نعم. ممتاز. إذا أستاذ الأمين، من خلال يمكن مواظبتكم في هذا التكريم لهذه السنوات الطويلة، لا شك تكون يمكن طلعتم على العملية التعليمية ذا برمتها يمكن وسط المجتمع الارتي، كيف ترون مسألة صعودها وهبوطها يعني الارتريين بصورة عامة؟ هل موازمين في التعليم، مستمرين مثلا بشكل مطرد؟
1: والله يا اخي بصراحة ان شاء الله احنا والله عندنا مشروع، في مشروع بتاع زي ما يقولوا اعتبروا كتيب ولا اعتبروا احصائية بتاعت يعني بشكل عام بالنسبة للخريجين اللي تخرجوا والنتائج اللي كانوا يجيبوها وكذا بالذات يعني. فنحس من والله انا ملاحظ يعني العشر سنين الأخيرة دي شايف هناك في قاعد منحة انه الجيل الجديد ده قاعد يبنى اولاد يودى اولاده لمدارس خاصه. بصراحه في البلد دي انا اقول لك حاجه واحده،
0: نعم
1: كثير من الاستراليين يعني بدو يعني الناس اللي دائما تبرز، صح هذا لا يعني هناك في ناس بعض الناس المبرزين هذول وديتهم في بابليك سكول ولا توديهم في اي مكان اللي ما عنده مشكله يمكن يجيبوا نتائج. وفعلا كان في واحد من الاخوات اللي جابت 97 من بناتنا اللي هي يعني كانت من بابليك سكول يعني، لكن هذا لا يعني بشكل عام عندما نتحدث في البلد دي بشكل عام التعليم كله معتمد على هناك في دعم يعني ناس تود مدارس خاصه يعني وناس تد حتى دروس خصوصيه بصراحه مش خاصه
0: لا يعني. هل هناك احصائيات رسميه تبين انه المدارس الخاصه هم مع الاصحاب الحظ واصحاب النجاح الكبير وكذا؟ في احصائيات رسميه؟
1: لا بصراحه يعني اول حاجه في مدارس حكوميه مبرزه زي في اي مناطق يعني،
0: نعم
1: يعني في اي مناطق عنده مدارس حكوميه زي ما تقول مثلا، حتى بعض الناس الاستراليين اللي ما عندهم امكانيات ويودوا اولادهم لمدارس خاصه في مدارس حكوميه معينه في مراكز، وكان في ساوث ايست مثلا حتى في ورب الحين فتحوا واحده،
0: نعم
1: في السيتي واحده موجوده يعني، في مدارس ثلاثة أربعة خمسة مدارس معروفات في استراليا، في استراليا هنا في ملبورن،
0: نعم
1: هذه المدارس مميزة دائما يعني يعني يبرزوا الناس، أي واحد يمشي هناك يعني لأن عنده إمكانيات وعنده تاريخ وعنده كلام الشكل ده يعني. أما عامة الثانية بعد ذاك يكون مثلا فلتات زي ما تقول يعني، يطلع لك فلتة واحد من ديبني بارك ممكن يجيب معدل كويس، واحد من كولومود ممكن يجيب معدل كويس يعني المدارس العامة البابليك يعني. فعلى عشان كده وجانب ثاني برضه هو الجانب الديني ده كمان المسألة الثانية،
0: نعم
1: لأنه برضه احنا العلم لوحده يعني بدون ما يكون في الجانب الديني لابنك أحيانا برضه تشوف إنه الفائدة حقه بالذات في البلد دي يعني بيخوف شويه يعني. فانا اشجع بصراحه اول حاجه الكثير من الناس يعني حتى الناس اللي تودي يعني اول اشجع الناس تودي ابنائها بالذات المدارس الاسلاميه الحين ما اسعارها مقارنه بالمدارس الخاصه الاستراليه اسعارها بالمناسبه
0: لا لا, يعني. لا يذكر يعني مقارنه بالمدارس الجرامر
1: سكول،
0: نعم
1: ايوه لا لا انت ما تقارن مع جرامر سكول، وهي تعتبر هذه اندبندنت سكول، هي جايين في نفس بالنسبه للحكومه يعني جايين في نفس يدعمون بنفس البروجرام واحد يعني. وعشان كده انا بشجع وبرضه بصراحه في توجه انا شايف انا ملاحظ في مجتمعنا يعني لو مشيت الحين مثلا قبل 20 سنه او قبل 18 سنه تلقى الناس الاسر اللي كانت تودى ابنائها في مدارس خاصه من الارتريين يعني يمكن 2 3 4 ما تلقى يعني.
0: جميل.
1: لكن الان بصراحه بتلقى عدد لا باس به يعني.
0: لكن استاذ الامين وانت مدرس طبعا في احد المدارس الخاصه ما في شكل مطلع ولك تجربه، البعض بيعانى ايضا يقول عمليه التسجيل يعني ما بيلقى ابنائه مثلا يحطوهم في قائمه الانتظار لثلاث اربع خمس سنوات يعني.
1: لانه برضه ما فيها شروط، ما اول حاجه المدارس الخاصه ذاته ساعتها بقت بالرغم ان هي برضه ما قليله الان لانه يعني كل سنتين في مدرسه جديده قاعد يفتحوها الان مدرسه اسلاميه.
0: نعم.
1: بالرغم من ذلك البتاع طويل يعني الصف طويل، وبعدين برضه كمان في اختبارات يعني شيء كمان في ثاني في اختبارات لانه المدارس دي برضه عاوزه كده برضه عاوزه ناس يعني يعني بشروط معينه تمام ما تقبل اي واحد كمان.
0: نعم.
1: برضه جانب ده جانب اخر برضه فعلا لكن المدارس هي اصلا يعني لو الناس اجتهدت لو ما لقيت هنا تلقى هناك يعني لانه المدارس الان اصبحت كثيره بالذات.
0: نعم.
1: المدارس الاسلاميه
0: اذا في اي عمر استاذ الامين يفضل انه ابناؤنا مثلا يبدؤون في المدارس الاسلاميه في اي عمر برايك؟ لو تعذر من البدايه مثلا حتى في العمر الخامس السادس مثلا
1: والله يعني انا اقول لك اذا انت قدرت يعني هو لو امكن انت لو وديتهم في الصف الثالث من الصف الثالث الرابع يكون افضل يعني.
0: نعم.
1: لو يعني لكن برضه وبعدين يعني اما اذا بعد كده انه اصلا يعني المهم بعد كده بعد الخامس انت المفروض تفكر يعني السادس دي يعني المفروض الجونيور يعني يعتبر يعني لازم الواحد
0: الان متاخر الى حد ما يعني.
1: ايوه لانه يا ريت يعني يفضل يعني الثالث الرابع الخامس في المراحل دي لو وديت يمكن اذا كان في مدارس بابليك سكول كويسه وكذا. بعد المدارس بابليك سكول كويسه فعلا ما فيها سواء كان اللغه اللي بيستخدموها البتاع. ولكن الارض ما طبعا عندك الحين الوضع الان برضو الناس برضو المدارس اصبحت طارده بالنسبه للمدارس البابليك سكول بالذات لنا كمسلمين يعني. الوضع الجديد هذا دون ما نتحدث في التفاصيل يعني
0: نعرف بعض يعني البرامج اللي يدخلوها
1: ايوه هذه شويه. فبالتالي انا بشجع اولياء الامور ان الناس والمدارس الاسلاميه نفسها بصراحه لو الواحد يعمل شوبينج بتلقى بعدها اسعار مهاوده زي ما يقول يعني ما بالنسبه بعدها غاليه فعلا بعدها ممكن
0: يعني. نحن الاستاذ الامين يعني متى يعني امامنا الان يمكن مر علينا اكثر من 4 عقود دلوقتي كجاليه متى سنفتح مدارس يمكن خاصه بهذه مدارس اسلاميه خاصه؟ هل تعتقد يكون لنا قدره مثلا ونحن مجتمع يعني له مؤهلات كثيره وعمل يعني مرت عليه 4 عقود حاليا واعتقد ما اقل يمكن من المجتمعات الاخرى، هل انت باعتبار انه عامل حاليا مدرس في مدرسه خاصه هل ترى مساله انه مساله صعبه جاليه يمكن تاسس لها مدرسه خاصه؟
1: والله يا اخي ما هو طبعا الحين كان اقول لك ما المشروع اللي هو المشروع المركز ده ما فيه كان مدرسه يعني. المركز ده ما فيه مشروع كان مدرسه يعني الرابطه مركز الرابطه من المشاريع اللي كان موجوده في مشروع مركز يعني. ولكن برضه يرتين ما برضه فيه يعني الاخ يعني الاستاذ عبد
0: الاستاذ الامين الاستاذ منير عبد الحي
1: نعم فتح مدرسه يعني نعم. هي ما في صعوبه هي اذا انسان واحد عاوز يعني عنده الرغبه وعاوز يخش يقود هذا البتاع ما فيها صعوبه يعني كثير. حتى مثلا الحين لو ملاحظ بتلقى ما يكون واحد يكون موجود في مدرسه نفرين ثلاثه المدرسين يمشوا ياخذ السوبر حقهم ويفتحوا مدرسه يعني ده اللي قاعد يحصل يعني. كثير من المدارس الاسلاميه اتفتحت كذا يعني تلقى 5 6 مدرس يمشوا مع بعض ياخذ السوبر حقهم بعد كذا يفتحوا مدرسه وعن طريق الدعم اللي بيجيهم يواصل يعني. فهي ما فيها صعوبه لكن هي بدها عاوزه رؤيه عاوز
0: كوميتمنت
1: ناس عندهم استعداد يخوض هذا المساله
0: يعني. يعني ممتاز. وماذا عن المدارس الاسبوعيه استاذ الامين؟ البعض بيقول لك انا اودي ابنائي المدارس الحكوميه ثم اعودهم بالمساله مساله الدينيه ومساله اللغه العربيه يمكن والتقاليد والعادات الارثيه تحديدا اعودهم بالمدارس الاسبوعيه بتاع
1: الويكند. والله ما انا بقول ما صعب صدقني صعب لانه هي ثقافه يعني انت ما تعرف اللغه اللي تستخدم في انا بقول لك في المراحل الاولى اوكي يعني او حتى انا حجر حقول لك حاجه واحده يعني.
0: نعم
1: هذا وجهه نظري يعني حتى بحيث انا بقول يفضل حتى انا شخصيا الى اودك للصف الثالث لو حتى تود ابنائك لمدارس كاثوليكيه افضل بدل تود مدارس بابليك حتى مدارس كاثوليكيه وانت تلعب الدور بتاعت التوضيح بتاعت انه مثلا الفروقات الموجوده واللي هم ذات ما بيتعمقوا فيها بالذات لحد جريد 3 يعني لحد جريد 3 بعد كده يمكن الموضوع يكون خطر لكن جريد من بريب لحد جريد 3 حتى لو وديت ابنك لمدارس كاثوليكيه وانت لو انت حريص يعني انت قاعد بنفسك يعني في المساله دي ما حيكون في مشكله لكن بتلقى ان هو حيتربى على الاقل على اساس ديني سامحاوي يعني
0: محافظ يعني. وفينا قواسم مشتركه زي ما اذا ما حتى في الاديان يعني
1: موجود نعم. وانت تحاول توضح حتى ابنك بعد ما يكبر يعرف الفرق بين هو ايش الفرق بينه وبينهم حاجه زي كده واذا مشى مدرسه اسلاميه ما حيكون في فرق كبير لانه فعلا في هناك بعض الاشياء كثيره هم المبادئ الاساسيه زي ما يقول هي يونيفرسال هي كديانه
0: بالضبط يعني اذا كان مصدرها
1: جانب ايوه الاخلاق والحاجات دي كلها يعني. فعليه انا بنصح بصراحه اللي بيقول كده هو بس قاعد الواحد طبعا ما هو ما يستطيع ده موضوع ثاني يعني
0: نعم.
1: ولكن انا اقول لك حاجه لكن انت لو توكلت على الله وقلت يعني انا من اجل ابنائي ديري عشان بس يتعلموا دينهم ده ويمسكوا وما يفلتوا انا عشان كده انا لو قلت ربنا يفتح عليك
0: ربنا يفتح
1: وانا وصراحه وانا ملاحظ بصراحه يعني انا بعرف بعض الاخوه الصوماليين ما يعني سبحان الله يعني تلقى واحد عنده 5 6 طفل انا عن نفسي لو احسبها كده بشوفها صعبه كيف قاعد يدفع رسوم ل5 6 من الاولاد يعني حتى بعد الايرتريين ايضا يعني اللي مشوا في المجال ده وكده ربنا ساعدهم
0: مساله اصرار وتضحيه فعلا انت
1: يعني انت عمل النيه بس انت عمل النيه وقول والله يا اخي انا من اجلي يعني بصراحه حتى لو انا بشنو اوفر احاول عشان ابني ده بس ما يفلت ويكون في النهايه وانا اقول لك حاجه واحده كثير من الاولاد يعني هذا لا يعني مدارس الاسلاميه دي ذاتها ما فيها اولاد مثلا احيانا ممكن يكونوا شواطين ويكونوا كذا في يعني من ناحيه يفلتوا يعني بالذات هم يكونوا مشاغبين ويكونوا كذا لكن حاجه ملاحظه انا يعني السنين دي كلها انا الحين عندي تقريبا 25 سنه في مدرسه
0: اسلاميه
1: في التقوى 25 سنه غير انا كنت قبل في الجامعه لكن في التقوى انا 25 سنه يعني انا ملاحظ هذا كثير من الاولاد اللي تخرجوا حتى اللي كنا نشوفهم في قرص الصف السابع والثامن ويكونوا مشاغبين وكذا، بعد ما يخش الجامعة تلقاه ولد استقام ما شاء الله شغال وبتاع وملتزم يعني.
0: يا سلام.
1: وفعلا تحس انه فتحس انه تحس حتى لو هو الاشياء الجرعات اللي ياخذها حتى لو هو وقتها مثلا ما يحاول ان في المسجد الناس تراقبهم مثلا الاولاد وتحاول توديهم وتعمل حاجات كثيره كانت تحصل، لكن بعد ما يكبروا تلقى نفسهم سبحان الله كانه رجعوا.
0: الاشياء دي تغرس من الصغر وربما ما يمارسوهم من صغر، لكن بعدين تنعكس عليهم لما يكبروا فعلا ويعرفوا اهميتها. نعم.
1: ودي لاحظتها بصراحه، انا دي لاحظتها. نعم.
0: استاذ الامين، البعض بيقول انه يتخرج من المدارس الاسلاميه وبعدين يمشي الجامعه، لكن يجي الصعوبه بعد ذاك في الاختلاط لانه يمكن جاي من مدارس محافظه ويطلع فجاه على المجتمع الكبير، بتوافق على هذا الراي؟
1: لا لا لا، ما في كلام زي ده. ما هو اصل المدارس بالمناسبه ما هي مختلطه هي بعد الصف العاشر، ما كلها يعني. وهي اصل عدم الاختلاط ده لحد الصف السادس بس. نعم. لحد السابع والثامن يعني. نعم. بعد كده حتى بعد المدارس كانت مختلطه حتى قبل يعني، اتذكر في تجارب كانوا السابع والتاسع والعاشر، الان اي بعد التاسع ما مختلطه خلاص.
0: كل لا لا لا كل المدارس يعني. الاسلاميه ولا اصبحت مختلطه يعني.
1: نعم. مختلطه في الاخر يعني لحد الصف السابع الثامن التاسع، من العاشر المختلطين خلاص، لانه من العاشر حيكون ياخذوا التخصصات. نعم. وبالتالي ما في حاجه اسمها او البنات يدرسوا لوحدهم او لا، لا مع بعض كلهم يعني.
0: يعني 10 و11 وبعد ذاك في الدخول في السيستم الاسترالي بشكل يعني طبيعي لما يخش الجامعه واحد حيلقى نفسه ما في
1: لا. نعم لا لا ما في صعوبه ابدا يعني. نعم. ولا لا بالعكس، ما شايف انا اصلا اشكاليه حكايه، ما عندي مشكله ابدا في الجامعه انه يختلط وكذا، لانه اوريدي هو اول حاجه موجود في المجتمع العام الكبير، عايش هو اصلا في المجتمع الكبير الاسترالي، هو تاثيره عارف كيف، والتلفزيونات والحاجات دي. نعم. غير كده هو من في المدرسه ذاتها اول حاجه برضه في الترب اول لحد الصف الخامس برضه يمكن لحد الرابع برضه هو مختلطين الاولاد ما لوحدهم يعني. حتى في الصغار مع بعض يعني. نعم. بس يمكن بعد الصفوف يجي مثلا الخامس السادس السابع الثامن يكونوا مفصولين بعدين ثاني كمان، وبعد المدارس قد يكونوا برضه على حسب احيانا لقله الاعداد ولقله بالذات المدارس الجديده يكون في اختلاط برضه يعني. لكن بس عدم الاختلاط شنو في الالعاب في الميادين في كذا يعني، بتلقى انه في الكانتين مثلا يعني حتى لو المدرسه يعني في حتى في الحين في الثانويه فوق يعني. نعم. الاولاد يدرسوا مع بعض وكذا، لكن ممكن تجي انت مثلا الملاعب مختلفه، اي واحد ملاعب البنات يختلف عن الاولاد. نعم. يعني حتى
0: نعم استاذ الامين، حتى بالمناسبه عندنا في ملبر عندنا مدارس حتى خاصه للاناث وفي مدارس خاصه للذكور يعني، حتى يعني صح. دي كمان موجوده هذه الحاله. الأستاذ الأمين، هل هناك في تقييم رسمي لهذه المدارس الإسلامية تحديدا؟ مثلا نقول لو في تقييم رسمي في معلومات رسمية يعني، نقول المدرسة دي مثلا أفضل من المدرسة دي، في حاجة بالشكل ده تورينا أي معلومة رسمية؟
1: والله شوف أنت ما حاجات دي مش متاحة زي المدارس كلها. أنت لو تخش مثلا بالنسبة للامتحانات اللي بدوها دي في جريد 3 وجريد يعني من خلال الويب سايت اذا خشيت انت تعرف المدارس دي كلها معروضه يعني. نعم. كل المدارس معروضه، تعملوها كومبير، تقدر تعمل انت كومبير تقول يا مدرسه احسن يا مدرسه بتاع يعني. فتقدر يعني الويب سايت ما بتحتاج دراسه يعني، كل ما يعني على طول
0: يعني البعض طبعا بيحاول يتنور زي ما تقول، يعمل شوبين قبل ما يودي ولده مثلا التقوى للعلوم يقول ده افضل من كده من خلال السجل الرسمي، سجل السنوات مثلا.
1: لا لا انت انا اقول لك انت تمشي بس انت تعمل بحث عن تعمل اذا عملت في الويب جوجل في الويب سايت تعمل بتاع دي تلقى كل المدارس دي تقدر تقارنها مقارنه كمان، مش ساكت انت واحد عاملها، حكومه عاملها المقارنات دي يعني. المدرسه دي مثلا كيف تدخل في الجامعات وتاريخها كيف وكده، تقدر تشوف كل يعني عندك زمن انت عاوز تشوف ده يعني تقدر يعني.
0: ممتاز. ممتاز.
1: فاكيد تقدر يعني ما في اشكاليه. نعم. تعرف تقارن بين المدارس يعني.
0: بالتوفيق استاذ الامين. لو عندنا الى جائزه عواتي يعني 16 عاما انتم مستمرين في هذا البرنامج المهم والقيم ويمكن من البرامج القليله المستدامه في وسط الجاليه، اولا نحييكم كما قلنا طبعا في هذا البرنامج وهذه الاراده الفولاذيه. ما اعرف، دعني اترك لك المجال يمكن لو عندك نداء اخير والمجتمع. أيوة. المجتمع كيف درجه تجاوبه معكم هذه السنوات الطويله؟
1: والله يا اخي احنا رغم السنين الطويله ورغم كذا بنلقى دائما احنا بصراحه في الصعوبه، بالرغم ان احنا نحاول نعرض الدعوه دي نبعتها قبل شهر تقريبا ونحطها في كافه الجروبات الجاليات وحتى مثلا في جالية الشرق، حتى يعني الأسر الموجودة سنتجمع الأسر في الشمال في الغرب وكذا، يعني نحاول قد ما نقدر إحنا نبعتها، ولكن نلقى الناس تجاوب ما بالشكل المطلوب. يعني أنت تلقى نفسك والجوجل دوكمنت بتعبيته سهل جدا، يعني مجرد أنت تفتح وتكتب الاسم وتكتب، رغم ده كله بنلقى أن إحنا فعلا بنعاني من حكاية أن إحنا نتحصل على أسماء الفريقين.
0: السبب يعني شنو صار؟ يعني الناس بتقلل من أهمية الجوائز ولا إيش؟ إيش السبب؟
1: بالرغم احنا بصراحه الجائزه لين احنا يمكن 5 سنين الان، الجوائز زمان كانت مثلا يعني مجرد يعني تروفي وكذا وبتساوي دروع وكذا، لكن الان احنا عندنا بالذات الجائزه الاولى والثانيه والثالثه، الجائزه الاولى 500 دولار كاش يعني، والجائزه الثانيه لين 5 سنين على هذا يعني طوال يعني، والجائزه الثانيه 300 والجائزه الثالثه 200 يعني بندري كتشجيع، هذا من عندنا تقريبا. ونشكر الاخوان اللي تعاونوا معنا، طبعا بعض الاخوه اللي تعاونوا معنا زي يعني منظمه ايثار تتعاون معنا، ايضا الاخ برضو نيو فورس برضو بتاعت الاخ الصافي برضو تعاون معنا بعد ما فرترات، برضو الاخ عبد الرحيم شرما ايضا حاول يعني برضو ساهم في الحته دي، ولكن احنا مواصلين يعني ومواصلين في الجانب دي، ونتمنى ان طبعا من املنا نحن وبرضو الجانب العين برضو نحاول نشرك برضو الاقاليم ايضا، الان ما اصبحنا بس من فيكتوريا، برضو نحاول ناس كامبر ايضا نشركهم ناس بي، نحاول
0: برضو وهالمدعوم يعني استاذ الامين، انتم مدعومين من الجهات الرسميه الاستراليه باعتبارهم قاعد تكرم استراليين انتم يعني؟
1: والله يا اخي ما في حاجه بشكل بصراحه يعني، ما في حاجه تمشي لي كده يعني،
0: رغم انه نشوفكم بتجيبوا ضيوف يعني، ضيوف من المجتمع الكبير، وفي ضيوف سياسيين ومن الدوائر الاكاديميه ومن الجهات الثقافيه والتعدد الثقافي كله بتجي يعني، هذه جائزه احنا حضرناها 16 عام ونشوف فيها مسؤولين، وقبل شويه اشرت الى النائب في البرلمان، النائب البرلمان الفكتوري داين اشار على هذه الجائزه وهذا التكريم يعني، فيفترض ان تكون هذه الجائزه مقدره، وهذه الجائزه يكون الجهات المفروض تكون رسميه تدعمها يعني.
1: والله نحن نتمنى يمكن نبحث في الحته دي كيف، لكن حتى الان بصراحه المجهودات دي كلها يمكن زي ما ذكرت لك البعض الاخوه اللي ذكرتهم ايثار والاخوان، وايضا احنا كم في مدرسه عواته وكذا، يعني من الجهود ده يعني تقريبا، حتى نحن حاولنا ايام من فتره من فترات حاولنا مشينا مثلا بعد اصحاب البيزنس في البلد دي وكذا نحاول، ما لقينا ذاك التجاوب يعني، فما ادري بالرغم انه المساله بس المهم لكن برضه فكره ان احنا نشوف يعني، احنا بس ما حاولنا يعني يمكن مثلا ما اديناها جهد انه حكايه ركزنا فيها حكايه انه مثلا الحته دي في اكثر، فكيف احنا نقدر نحاول من الحكومه في الموضوع ده، لانه اي دعم يجي يقول لك انت تكون مثلا ايجار المكان ايجار البتاع حاجه زي كذا يمكن، لكن ما تقدر حاجات تقدر كذا تقدر تعمله للاسم شنو يعني مباشره للجائزه بالشكل ده، لكن برضه الناس المهم اتمنى الناس اللي الاخوان اللي قاعد يتعاونوا معانا لو واصلوا ان شاء الله يعني نحاول، والمجتمع بشكل عام يعني انه احنا نتمنى الناس ذاته يا ريت تشوف اهميتها، لان اهميتها احنا شايفينها في انه الاجيال اللي قاعد تنشا، والناس احنا بالذات عاوزين الناس تجي الاسر تشارك، وبالذات حاجه كثيره اللي تحاول احنا تحس النفس، بالرغم ان احنا بس كنا عملنا الدروع بعد انا ده اخر حاجه اقول، انا ادعو الاخوان بصراحه اولياء الامور بعد ما نسجل بعد ما يسجلوا بعد العناء اللي يحصل والتواصل اللي يحصل، ونحاول نسجل ونرتب ونجيب الدروع ونجيب الشهادات، بنلقى بعد نصه ما بيحضروا ذاته يعني، فالواحد بصراحه يحس انه انت اوريدي انت مسجل وكذا، ما على الاقل
0: شيء قريب يعني، هي سنه يعني يوم واحده في السنه زي ما قلت، ويمكن حتى عنوانكم ما بعيد من المعزمه يمكن على جاليه يعني، أيوة زي ما قلت وأهميتها، وفيها جانب اجتماعي يعني الناس تلتقي مع بعض، انت المناسبات ده احيانا واحد تقابل واحد ما سنتين ثلاثه ما تكون شفته يمكن يعني، في جانب اجتماعي نعم.
1: بعدين احنا نشجع كمان دائما نقول للاسره، هي يوم للاسره، الواحد يقول يجيب واحد انت ابنه قاعد يتكرم ولا واحد قاعد يتكرم يجي باولاده يعني، يجي بالشكل ده عشان يشجع الناس عشان انه يشوف الكلام، عشان ليها تاثير وقعتها على الطفل بصراحه كبيره جدا يعني.
0: انتم ليش ما تخاطب في طريقه مخاطبه الاطفال المكرمين بشكل مباشر استاذ الامين؟ لانه اطفالنا يمكن والشبابنا لما يجوا مع بعض ويفتخروا مع بعض ويتباهوا يكون افضل، احيانا يمكن اولياء الامور ما يهتموا كثير، لكن واحد صاحب الشأن زال لما تجي حتقول له حتكون مع أغرانك ونور مستوياتك ودرجاتك وكذا، يمكن يجي بنفسه يعني ويشجع أهله
1: برضو صراحة أنا نحاول برضو نشرك الشباب في الحتة دي فعلا، وفي التواصل أوردي يعني بالأخ مطعم ماهر والأخ سعد برضو عبد الحليم ما قصروا، والأخ أيسن حسن مندر يتعاونوا معانا في التواصل مع الشباب، لأنه برضو الحتة دي برضو إحنا في الاعتبار موجودة.
0: نعم، وهذه في مجموعة أشرت إليها، مجموعة ناشطة يعني مهمة جدا بتاع الـEMC، هذه المجموعة الجديدة مجموعة المؤتمر الإسلامي، ممكن تستعينوا بها، فيها أكثر من 200 ولا كم من الشباب يعني.
1: إحنا متواصلين مع الأخوان يعني معاهم وكذا، فالمهم نتمنى إن شاء الله يعني anyway.
0: بالتوفيق. إذا دعنا الصادق الأمين عبدالله نذكر مرة ثانية تكريم الجوائز عواتي حتوزع يوم السبت القادم 9/5/2026 من الساعة طبعا 6 إلى 9. برنامجكم أيضا يعني ما شاء الله مليان بحاجات تانية غير توزيع الجوائز نفسها يعني، وما في العشاء الخفيف. نعم، إذا كلمة أخيرة صدى لمين؟
1: والله أنا أقول لهم يا أخي يا ريت أنا بس أجي في المواعيد، يا ريت يعني عشان إحنا وأي واحد اللي قاعد يكرم إن شاء الله يجي يحضر، إحنا نتمنى يكون حاضر، لأنه هذه بصراحة يعني هي يعني دي من نتمناه من الأخوان اللي هم مكرمين يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك
1: وأشكركم على هذه السانحة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وأنتم طبعا على أعقاب تشريف أو تكريم السنوي 16 لتوزيع جوائز مدرسة عواتي، فبارك الله فيكم وأدام الله هذا المشروع النير إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: العفو.
0: إذن المستمعين الأكرم، استمعنا إلى اللقاء مع الأستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي، وطبعا هذه المدرسة تدعوكم أيضا لحضور جائزتها السنوية 16، فانضموا للاحتفاء بهذه الجائزات طلابتنا المميزين في كل مخرجين من الجامعات وخريجين الـVCE إن شاء الله. كما قلنا إذن البرنامج سيكون يوم السبت القادم 9/5/2026 من 6 إلى 9 مساء في 109 يونيون رود أسكوت بيل. أستاذ برهان، لأن لقاءنا القادم سيكون مع الأستاذ محمد جميع حوار الشيخ بالسمين الكارم وصدور كتاب عن المنادلة الكبيرة لسريد كرار، فأبقوا معنا.

0: استنى أكارم طابا مساكم مجددا ما جيتم تصطبون إلى إذاعة صوت إريتريا إذن من إذاعة عبر أسير راديو 3CR ومعكم في الاستديو زميلي برهان إسماعيل وأنا أحمد الحاج. مستمعينا الأكارم صدر مؤخرا كتاب دور المرأة في الثورة الإريترية ذكريات المنادلة نسريت كرار هو من إعداد محمد صالح أبو بكر وأحمد الأمين عثمان وتحرير دكتور إدريس جميل. وطبعا جرى الأسبوع ما قبل الماضي السبت ما قبل الماضي احتفال أو تدشين كبير لهذا الكتاب القيم والذي وثق طبعا دور المرأة الإريترية في النضال الإريتري الذي استمر لأكثر من 30 عاما. وبطلت هذا الكتاب طبعا هي المنادلة نسريت كرار وهي إحدى المنادلات القدامى اللواتي التحقن بالثورة في باكورة أيامها وسنواتها الأولى وبعد ذلك لعبنا دورا كبيرا يعني دورا محوريا فعلا سواء كان في الميدان أو سواء كان في البيت أيضا. هذا الكتاب طبعا وجد ترحيب كبير في وسط الجالية التي هنا في مدينة ملبورن وهذا الترحيب طبعا نابع من قدر وعظمة هذه المرأة الجليلة. أستاذ محمد حوار الشيخ محمد جمع حوار الشيخ معنا الخط هو من الناس الذين شجعوا في هذا الكتاب طبعا ومن الناس الذين وقفوا ودعموا لهذا الأمسية أمسية التدشين والذي نزمها طبعا حتى ند الأسماء حقوقها نزمها المنتدى الإريتري الثقافي الإريتري الأسترالي. أستاذ محمد جمع حوار الشيخ مرحبا بك.
1: يا هلا مساء
0: الخير. مساك الله بالخير والله يا تمام يا. الحمد لله أول مبروك طبعا لصدور هذا الكتاب ونحن سعداء أيضا كونه يصدر في مدينة ملبورن أو يتم تدشينه لأول مرة في مدينة ملبورن.
1: لا فعلا أستاذ أحمد هو بالنسبة لمجهودات المرأة تقريبا هو يعتبر الكتاب الثالث صدر ولكن التدشين بصفة رسمية ما تم إلا الكتابين كتاب المنادل الأمن الملكي وكتاب نسريت كرار.
0: نعم
1: في كتاب ثالث اللي هو كان شامخات السهير
0: نعم
1: سهير العزة
0: كتاب نعم عفوا نعم
1: كان أصدر الكتاب اسمه شامخات ولكن هو بس ما تدشين ما كان عنده فيعتبر ده ثلاثة كتاب صدر لدلالات المرأة الإريترية تقريبا وصل لملبورن قد يكون هناك في كتب صدرت وما عندنا عنده فكرة. فبالنسبة لكتاب نسريت كرار كما أسلفت أنت هو فعلا كتاب قيم ومن تجربة يعني منادلة صادقة يعني مجتهدة اجتهاد كبير جدا وحسب ما قريت أنت هذه المرأة لم تدخل جامعات ولا مدارس ولكنها اجتهدت وتعلمت من مدارس الثورة.
0: نعم.
1: مدارس الثورة لما نقول يعني من تجارب نضالية بس هي خادتها بس وطلعت بهذا العمل ونحن زمان يعني ناس تربينا على في رحم الجبهة كنا نشاهدها زيها وزي النساء كانوا ينادلوا معها من المنادلات. فما كان عندنا مع احتكاك ولكن بسببنا المقر كان مقر مشترك بمنظمات الجماهيرية في كسلا فهي كانت ما شاء الله بارزة وشديدة القوة ويعني مرة كانت تتحرك بكله. الآن زي ما شفت أنت في كتابه وزي ما شفتها في الشاشة وهي تتكلم يعني لا زالت مركزة لها تركيز ولها القوة
0: ذاكرة حية
1: وفي نفس الوقت هي ذاتا ما فكرت يعني كثير من زميلاتها اللي اللي نازلنا معاها مثلا كلهم الآن هاجروا وتوزعوا إلى حول العالم على رأسهم طبعا رئيسة الاتحاد اللي هي المرأة أمن الملكين موجودة معنا هنا وكذلك كثيرات منهم في أمريكا كندا يعني لكن هي صمدت وما زالت صامدة ولا فكرت في هجرت ولا فكرت في
0: نعم جميل ما لفت انتباهي استاذ محمد جمعه ايضا تركيزها على النساء في الكتاب يعني سلط الاضواء على منادلات يعني رفيقاتها فهذا شوف هذا الوفاء يعني
1: زي ما سمعت كلمه صوفيا في اثناء تشرح يعني فعلا اشارت بهذا وهي يعني من ذكائها ومن امانتها يعني ومن احترامها لكل خصصت لكل امراه سطحه ما
0: صحيح.
1: لم تنسى شيئا
0: صحيح.
1: كده
0: صحيح.
1: لم تنسى شيئا
0: وهذا لم نجده يعني لم نجده في كتاب الكتب الاخرى يمكن الكتب الذكوريه عن انجاز التعبير يعني ففعلا هي اوفت لصديقاتها واوفت لرفيقاتها.

0: الأستاذ محمد جمحور، كيف تم تأليف هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي يمكن الأستاذة يمكن المنادلة كانت ربما كانت تسرد، البعض يمكن بعد ذاك حرر من الكتاب، يعني عندك فكرة في الشكل اللي تم به إصدار هذا الكتاب؟
1: أيوة، في أول هي طبعا كما ذكرت في الكتابة يعني من الناس اللي كان يلح عليها ويقول لها أصدر مذكراتك، طبعا المرحوم الشاعر الله يرحمه اللي هو عبد القادر ميكال.
0: نعم، ربنا يرحمه، كان موجود في السويد. نعم، وفى السويد.
1: هي ذكرت،
0: نعم.
1: ايوه قال، فهي ذكرت هذا الاسم، قالت ده هذا من الناس الذين كان يلح عليها ليلة نهار عشان تكتب مذكراتها وكان يقدم لها تسهيلات، لكن في نهاية المطاف اتبنوا الوداع. اخواتنا موجودات في لندن اللي هما فاطمة هي كريمة انا،
0: نعم،
1: وفي واحد اسمه رحمة بشير برضو اختنا، والاخ الاستاذ حامد عمر ازاز زاي، والبروفيسور اللي هو الدبلوماسي الكبير علي محمد صالح.
0: نعم،
1: هؤلاء هم طبعا دعموا هذا الكتاب ماديا، وقفوا معاها وكله، وهناك طبعا في ناس تطوع زي مظاهر الاخوه
0: ايوه معايا ثلاث اسماء، محمد صالح ابو بكر واحمد الامين، اسماء ودكتور دي جميل. نعم،
1: ايوه دول محمد صالح ابو بكر وعثمان الامين دول طبعا كانوا معاها يوما باليوم، يعني يعمل معاها لقاءات ويجمع الكتاب. وكثير منهم طبعا لقاءات عملوها من كتب، سواء كان من مراجع من شخصيات منادله من كبار المنادلين، فجمع هذه المعلومات، وفي النهايه دكتور جميل حرر الكتاب كما هو في شكل
0: واضح فعلا
1: جميل، هذا واضح جدا، وكتاب جميل كما هو.
0: لا، التحية لهم، التحية لكل من سطر حتى لو ما وضع نقطة في هذا الكتاب. ودي طبعا الأستاذ محمد جمال شوفه مسألة التسجيل نفسه، هو الخطوة الأولى التسجيل. المرحوم عبد القادر يعني هو أديب طبعا ميكال، كان بيشجع حتى من الناحية بس يشجع. نحن دلوقتي هل عندنا هذه الأفكار نحن في مدينة ملبورن وسط أنا العديد من المنادلين؟
1: المفروض الآن نحن شوف يا أحمد، بالنسبة للجاليات الأخرى في العالم نحن لازلنا بخير في ملبورن على فكرة. الجالية الأسترالية هنا في أستراليا هي الجالية الأسترالية في ملبورن بالتحديد، يعني فينا الروح يعني ليش؟ لأنه نحن قاعدين نتشوي، سواء كان في دعم أو مادي أو مثلا في تشجيع مثل هذه الكتب، نحن بنعمل، عندنا الإعلام، عندنا الوجود يعني. فالآن أنتم كنتوا تذكروا في لقاءكم مع الأمين مثلا أنه ليش الناس تتخاذل وليش الناس ما تجي، أنا ما وصلت القناعة بأنه الناس الوجودة ما وجودة، الناس اللي يعملوا هم أقل، الأقلية هي تنتج وتعمل العمل يعني، والعمل منها يرجع العودة. الآن مثلا بالنسبة للأمين إذا كان هو يعمل في يونيون رود على خطوتين في مقهى في نفس الوقت يلعب كشتينة، يعني ما يهمهم إيش الحاصل في الدنيا، فدي لو قارنا نحن بوجود بكمية الناس اللي يعملوا هم أقل،
0: صحيح
1: صحيح،
0: اللي يضحوا وحتى اللي يبذلوا ماديا كمان، اللي يضحوا
1: ماديا كمان هم أقل عليك نور، هم دول نحن نعتمد عليهم. وبالنسبة لمقارنة الجاليات الأخرى نحن في استراليا لازلنا بخير وحنبذل الجهد. الآن كمان قاعد أسمع كده مع حول الوسائل الإعلام زي صدر كتاب لأدمناد طاهر سالم.
0: نعم،
1: وهذا الكتاب ان شاء الله حيوصل وحنتبناه وحندشنه وحنوزعه كده، فنحن جاهزين له. فالمشكله وين موجوده؟ يعني البلد دي لسه بخير يعني،
0: الحمد لله. نحن نأمن في كلامك، وشفنا المبادره الكريمه التي عقبت طبعا التدشين، و الناس جمعت 10,000 تقريبا في غضون ايام بسيطه، فزي ما قلت المجتمع بخير
1: فعلا. المجتمع بخير، ده دليل قاطع جدا انه نحن الان. امبارح انا كنت بتحدث مع الاخوين الدكتور ديس جميل وهو مؤلف الكتاب
0: نعم
1: حامد الرجال، يعني قالوا لا يمكن نحن الجاليه الاستراليه موجوده في استراليا دي جاليه فريده من ناحيه يعني.
0: يا سلام. ومع ذلك احنا قاعد نتكلم عن اقليه، اذا احنا بنقول الجاليه الارثريه الكبيره في استراليا، لكن زي ما قلت في النهايه لما نتغلغل جوا ونخش نشوف الاقليه زي ما قلت فيها خير.
1: بالضبط، انت شايف حتى الان في موضوع الاذاعه مثلا سنويا قاعدين تشوفوا كم في المئه اللي قاعدين يتبرعوا من الوجود. نحن لو وجدنا العدد ما يا استاذ احمد، الجاليه الارثريه هنا عددها هائل جدا. مش حاجه ثانيه. لو طلعنا في دولار واحد نحن تعرف انت نسوي الدنيا وما فيها.
0: يا سلام.
1: كلنا شفتها كيف؟
0: نعم.
1: لكن المشكله وين النقطه المفقوده؟ انا ما فاهم.
0: نحن دعنا نعمل

0: نركز على هذه الأقلية فيها الخير، والبقية كمان تلتحق إن شاء الله.
1: بالنسبة لنسرين، أنا زي ما قلت لك ما بعرفها كثير، ما جلست معها، لكن اتذكر لها موقف من المواقف. يعني هذه المرأة مش حاجة، ما جات عام 1983 جات للعلاج للقاهرة، ونحن كنا في وقتنا في القاهرة.
0: نعم.
1: أنا و يعني 84
0: 84 بعد دخول الجبهة وكذا. نعم.
1: أيوة، بعد دخول الجامعة وبعد الاستعداد للإنقاذ المؤتمر السابق.
0: نعم.
1: هي جات للعلاج ومعها مجموعة من المنادلين جول للفحوصات الطبية، وكان في مقر خاص بالمنادلين، الجبهة مأجراهم نازلة هناك، وكنا نزورهم، نعمل لهم كاتحاد الطلبة، نعمل لهم الوجبات، ونعمل لهم نغسل لهم الملابس. يعني الشعب كان ينادر، يعني نسانا وندافع، يعني كنا نخصص يوم لغسيل الملابس ونعمل لهم الأكل، وكل كنا، فهي كانت معهم هناك. الغريبة هذه المرأة رغم أنها هي جاية للعلاج لم تجلس ولا دقيقة، يعني تتحرك حركة، يعني بطريقة أسست فرع في البلد، في القاهرة
0: فرع للنساء. نعم،
1: للنساء. أيوة، لفت في البيوت بيتا بيتا، بيوت المنازلين وبيوت العوائد الريترية، وطلعتهم لهم وخصصت لهم فرع بقيادة المرحومة الله يرحمها والدتنا آسيا موفتنا في البلد
0: الله يرحمها. نعم.
1: فهذه المرأة أنا قريبة، كنت جاي للعلاج، لكن ما
0: كتلة من النشاط والحيوية.
1: أيوة، كتلة من النشاط والحيوية.
0: يا سلام، هذا الجيل الذهبي الذي احتاجت أريتريا ووجودته في وقت.
1: كانت تشجع الناس، يعني وجودها. نحن كنا في الإدارة الوقت ده اللي فكتر والأستاذ عبد محمد موسى لما مسير في أريتريا، وأنا وسهل السكر مجمع كنا في إدارة الاتحاد.
0: نعم.
1: يعني هي ذات اللي وجهت فينا، قلنا أي منادر يعني تخصص له يوم. في بعض المنادلين والله بتوجيه منه كنا نبيت معهم في العيادات
0: يا سلام.
1: في المستشفى
0: يعني رائدة يعني على ليس منادل عادي، انما رائدة كان ببناء متحفز
1: متشحذ. انا بعرف الموقف دي، لكن زمان زي وزي واحد في المنظمات الجماهيريه في اللقاءات العامه في الجامعات كنا، لكن البقاء الشرعي يعني وجه بالوجه ده الحاضر.
0: استاذ احمد جمعه، هل ترى ان احنا كمجتمع يمكن في استراليا تحديدا يعني التفتنا اليها مؤخرا؟ يعني انا سمعت كان يمكن في السنوات الماضيه كانت بتعاني، يعني سنوات طويله كانت بتعاني، احنا بنعرف.
1: هل
0: تاخرنا؟ هل تشعر باننا تاخرنا؟
1: تاخرنا شديد، لانه ميزه مثلا كان احنا المفروض، يعني في ناس منادلين يستحقوا مراعاه صراحه، يعني في ناس، يعني في بعض منادلين لهم ابنائهم ولهم يعني ما شاء، لكن زي دي
0: أقربائهم وأبنائهم. نعم.
1: لا، ما تملك أي شيء. وأنا لو تابعت الفيديو أو مثلا التصوير، أنا كنت بقول بعد الله الوحيد الواحد المعين الوحيد اللي كان لهذه المنادلة هي أسرة الشيخ عمر زاز. يعني
0: يا سلام يا سلام، وهذه معلومة يمكن ما كنا نعرفها كمان.
1: ما كنا نعرفها.
0: الزميل برهان عنده مداخلة. نعم، معلومة برضو كانت بدت لنا جديدة.
1: نحن ما كنا عارفينها، ونحن عارفينها، لكن مع ذلك كنا بخيلين برضو. نحن شايفين الأسرة دي الساحلة، ولكن نحن ما كنا نقدر.
0: متفق معاك. نعم، نحن
1: يعني الشيء الثاني ايش هو؟ لأن هذه كانت وصية الوالدة الله يرحمها، هي خديجة نور زوجة الشيخ عمر زاز طبعا.
0: يا سلام.
1: وصوفيا بارك الله فيها والله يطول في عمره ويدي الصحة.
0: نعم، وحتى صوفيا طبعا في كلمتها قالت في بعد خاص، قال لهذه المنادلة كان بيزوروا بعض، يعني حتى شهادتها قالت مجروحة عليها هنا في كلمتنا. نعم، زميل برهان.
2: أي نعم، هو فعلا الكلام اللي قاعد يقال كأن المجتمع يشارك مثلا في مساعدة المنادلين القدامى والمحتاجين إلى آخره، لكن برضه يا أخوان عشان نكون منصفين، ما نحمل المجتمع يعني ما لا طاقة له، لأنه هذا العمل اللي قاعد تقوم به المجتمعات في ظل الدولة، المفروض الدولة هي تقوم بهذه المسائل بما يخص الرعية الأول ورعايتهم. يعني
0: نعم،
2: للأسف
1: كنت عايز أقول كده، واسع.
0: نعم،
2: للأسف الشديد يعني الدولة اللي موجودة، نحن طبعا شايفين وضعنا، والمجتمع صراحة أخ محمد جمع يعني بشكل فردي بشكل جماعي، الناس دائما قاعد تتعاون، وكل واحد تقريبا لديه يعني من يساعده أو من، لكن ده مجرد مساعدة ومجرد زي ما يقولوا بتقرأ بشركة، ما هو حيكون مثلا يعني ما هو مصروف ثابت وكما قلت حتى المجتمعات لديها مسؤوليات الخاصة وعندها مشاكل الأسرية القريبة والبعيدة. ومع ذلك كله صراحة أنا افتخر كون أكون من هذه المدينة صراحة. يعني ما في في أي دولة ثانية.
0: لكن سيد برهان بيقول أن محمد جمع قال لنا دلوقتي بس أفراد قليلين كان قايمين بيدعموه وكذا، مثلا أسرة الشيد عمر زايد مثلا أفراد كان مسافية عندنا وعندنا حامد في
2: لندن. صحيح صحيح.
0: يعني قاموا بعمل كبير. يعني
2: أنا ما قاعد أقلل.
0: الأفراد عندهم دور يعني.
2: لا لا لا. أنا ما قاعد أقلل من دور الأفراد.
0: لا لا. أنا قاعد أقول شو ما يعفينا من مسؤولياتنا. صح الحكومة ذي نخليها والنظام طبعا هو ما قايم بواجبه صحيح، لكن إحنا كأفراد إذا لنا واجب مفروض ما يسقط.
2: نعم انا ما قاعد اسكت.
1: استاذ احمد في تجربه هنا معلش، في تجربه مرينا بها في البلد ده. انا اقول لك بما انه الحمل موجود والطموح موجود والافكار موجوده، في تجربه حصلت في البلد دي لدعم الرعيل الاول لو تتذكروها.
2: انا كنت جايك في النقطه دي لو كنت اديتوني فرصه شويه، لكن لو يبقى مثلا بطريقه منظمه عن طريق المؤسسات الصغيره او الكبيره اللي موجوده والتبرعات اللي بتجمع مثلا بدل ما تكون بشكل فردي زي صندوق الرعيل مثلا، هذا الصندوق يدعم ويكون في مرتب شهري ان شاء الله يكون قليل، يعني لانه المساعده المستمره القليله احسن من ال 15.
0: لكن البعض يقول لك لو عملنا كده حنختلف، الشهر الجاي ندعم يا رعيل يا تشيد حندعم يا منادر حندعم، يحصل لنا اختلاف قاعد يقول.
2: عشان كده اخلص كلامي بالنقطتين. العمل هو عمل يعني يحتاج لدوله، ليس هو عمل افراد.
0: نعم سامح الجمع
1: اتفقنا، هو ده فعلا عمل الدولة بالنسبة لمرحلة الرعيل الأول، هو ده دون أدنى شك عمل الدولة، لكن الدولة ما فيش. أنا أعتبرها الدولة ما فيش، لسه ما تحررنا. فإيش المشكلة موجودة يا أستاذ أحمد أو برهان؟ اللي نحن جربنا تجربة في هذه المدينة، قامت جمعية دعم الرعيل الأول.
0: الرعيل مزبوط.
1: في الشهور الأولى مشت زي النار ودعمت وجبعت، لكن بشوية شوية شوية شوية ما أعرف وصلت وين، اختفت. بعدها في جماعة يعني أسسوا برضو لنفس المنظمة لكن حول العالم وليس لملبورن لوحدها.
0: نعم.
1: اللي هي ناس ياسين أحمد عبد الله، ناس يعقوب عبد الله، يعقوب عبد الله من كندا.
0: وعندنا زميل برهان إسماعيل هنا وأريح مصالح كان فيها برضو.
1: أريح مصالح من هنا هذه كمان أخذت فترة كده ومشت وفجأة اتشلت. فالمشكلة هنا قاعد هل نحن شوف يا احمد، انا ممكن على المشكله ده حملها ان احنا نفتقد قياده.
0: نعم
1: نفتقد قياده. بس انت الموضوع القياده سواء كان في اداره الجاليه بصفه عامه تقود هذه المسائل او في مجتمعنا بصفه عامه، نحن نفتقد قياده توجه وصلتنا.
2: انت كده جاوبت على كل
0: نقطه مهمه يمكن تختم بها هذا اللقاء، نقطه مهمه يعني.
1: نعم هي دي بس.
2: طيب شكرا أخ محمد جمع ومستمعين الأعزاء، من لديه الرغبة للدعم أو لشراء الكتاب يمكنكم التواصل مع الأخ محمد جمع على رقم هاتف 0432-259-112 أو بالأخت سفية عمر إزاز.
0: كيف ماشي حكاية البيع الأستاذ أحمد جمع؟ ماشي كويس الكتاب
1: يعني تباع؟ النسخ اللي وصلتنا دي انتهت، باقي لنا النسخ جايه في الطريق.
0: جميل، ده خبر كويس يعني، ده خبر كويس.
1: وصلتنا دي انتهت بارك الله فيهم يومتها لحضور، يعني لو تكلمنا عن الحضور، حضور كان مشرف وكل شيء، وكل واحد فيهم اشترى كتابين.
0: نعم.
1: لانه كده ساعدونا في
0: الدفعه الاولى انتهت، ونحن نحيي ايضا الاخوه الذين تسابقوا في التدشين اللي عملوه في موقع الجاليه، هذه العشر الاف التي جمعت في غضون ايام قليله، فهذه الوجوه الكريمه وهذه الوجوه الجوده، بارك الله فيهم وربنا يرزقهم ان شاء الله.
1: نفتخر نحن بالضفافه كده، نفتخر ان نحن من ابناء ملبورن.
0: ممتاز.
2: شكرا استاذ محمد جمع. مستمعينا الاعزاء كان الاستاذ محمد كان ذلك الاستاذ محمد جمع، وتحدثنا طبعا عن كتاب مذكرات المنادله الكبيره نسريت كرار. ونذكر مستمعينا الاعزاء نحن أيضا نحن بنتكلم بالتبرعات، نذكر المشاركين لدعم إذاعة صوت إريتريا بدفع الاشتراك السنوي لهذا العام كما ذكرنا من قبل. يمكنكم إيداع تبرعاتكم في رقم الحساب 063132 ده الـ SBSB، ورقم الحساب 4991101 والرجاء إرسال الإيصال بعد إيداع المبلغ. بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود، برهان إسماعيل، وخارج الاستديو كان معنا الأستاذ الأمين عبد الله، وكذلك كان معنا الأخ محمد جمع. حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم ببرنامج جديد، نستودعكم الله.

0: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب خلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، أخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
1: A 3CR supporter.